0: السكان، وغير هيك ما في. يعني بالنسبة لإيران هي الدعم الوحيد. هذه القصة وقت اطلقنا كثير جيد، بس بدنا المهم يصير التنفيذ.
1: Israel's defense minister, Israel Katz, said in a statement on Monday that Israel will not withdraw from territory it seized in Lebanon. And if Iran attacks Israel due

0: لكن هؤلاء غلاة المستوطنين لا بيعرفوا بيت عبادة ولا بيعرفوا همهم الوحيد هو إيذاء هذا الشعب الصامد، هذا الشعب المسالم. فأجاءت عصابة منهم ومعهم طبعا جميع معدات الحرق من أدوات بنزين وأدوات حارقة، واقتربوا إلى المدخل الرئيسي وقاموا بحرقه بالكامل، حرق الأسقف والجدران والمداخل، وكسروا جميع الأبواب المداخل. ولولا لطف الله إن يعني منع أن يدخلوا داخل المسجد لقاموا بحرقه بالكامل بما فيه من محتويات.
1: Emergency crews responded.

0: المنطقة واقتربوا إلى المدخل الرئيسي وقاموا بحرقه بالكامل، حرق الأسقف والجدران والمداخل، وكسروا جميع الأبواب المداخل، ولولا لطف الله إن يعني منع أن يدخلوا داخل المسجد لقاموا بحرقه بالكامل بما فيه من محتويات.
1: Emergency crews responded to

0: transfer of more than 2,500 released Palestinian detainees since 2023, supporting family reunifications and communication efforts. The releases are part of prisoner exchange arrangements carried out at intervals under an agreement. Palestinian emergency services were deployed to a mosque in the village of Birka near Ramallah on Sunday, following reports of an attack by Israeli settlers, local officials said.
1: تشاهد هذا العصابة من المستوطنين قاموا بالهجوم على المسجد النور الذي هو مسجد يعتبر بيت عبادة المفروض أن يكون فيه الأمن وطمأنينة ولكن هؤلاء غلاة المستوطنين لا بيعرفوا بيت عبادة ولا بيعرفوا همهم الوحيد هو إيذاء هذا الشعب الصامد هذا الشعب المسالم فأجاءت عصابة منهم ومعهم طبعا جميع معدات الحرق من أدوات بنزين وأدوات حارقة واقتربوا إلى المدخل الرئيسي وقاموا بحرقه بالكامل حرق الأسقف والجدران والمداخل وكسروا جميع الأبواب المداخل

الوحيد هو إيذاء هذا الشعب الصامد، هذا الشعب المسالم. فأجاءت عصابة منهم ومعهم طبعا جميع معدات الحرق من أدوات بنزين وأدوات حارقة، واقتربوا إلى المدخل الرئيسي وقاموا بحرقه بالكامل، حرق الأسقف والجدران والمداخل، وكسروا جميع الأبواب المداخل.